انتي هاو ميني دايز ويا الكل انتي هاو ميني دايز ويا الكل انتي هاو ميني دايز.